ببرياتيات سامن بيدو تا الدنيا عامل لي معهم انفهروك وانسبحوك جسو كريستو ابنك بكريستوم ما كريستوم وفي كريستوم ينعطالي لك على المسيلة تستعقلوش فلمكم مع الاسبرتو السانتو كل جيهو غلوريا قال ديام تا ديام اليوم يطلبوا كيف علمنا وريد نعمل لبن تعلم السلفاتيوني تعلم نسينا لبن

أهل صنانة أرجوك ملاي من كل دني أتينا في طيبة والخنينة تياك الباتش في زميننا باش نكون نخيلسة ديام مدنو ومهارسة من كل مكويت على ونستنى ونتما ولينا والميجيا تصرفة ورطانة جسو كريستو ملاي جسو كريستو لقات للأبوسلي تياك نهالي لكم إسلام ناتيكم إسلام تياي لا تحرس لندنو بيتنا إزدهارس لين الفيدي تالكنيسة تياك أتي يا سلام وبعد اللي انت تريد فيها انت اللي تعيش بالسلطان قال ديام تديم الباتشي تالمولاي تكون ديام معكم أعطوا الباتشي ليشوشي هروف تلا لتناد مبيت تا الدنيا خن علينا هروف تلا لتناد مبيت تا الدنيا خن علينا هروف تلا لتناد مبيت تا الدنيا أتينا

ملينك ما في كل فريتان، ملينك ما في كل كنينة، ملين حبك في كلش كلك محبم، ملين عندما شفنديتك كلك تيبم، ملين اسو بالسكرمنت ديك كلك دوسيام. نطلبهم بساعة دين اتربينا مقصم عمل اوالا لتستا كلوش لنمشو ديام فوق الازمبيو تسامبيو تا بيترا رجينا بيش بلا ادم ناتو بجيخ من قلبنا وما نيا وقعد نادمو بلمهمبا الجيتا كل خط بكريستو سيدنا الملاي معكم. إباركم على ليستا كلوش المسير لبن والسبيرتو السانتو مروف الباتشي تا كريستو.

وبالوي فند او سكر دوت وين كان طاف يمكن مجبور عالكم المدوال التال il popolo jdid li jwart not wo kol imawi chandrum sultan ta semawlat

ونطالبوا محفرة لله. نستقر لله اللي يستقلو شولي الكمهوتي اللي هنا بنبتحفنا بالخسيب بالكليم بالأميلة وبالله هاللي دمريتي اختياتيه بلاكبر اختياتيه عليك نطلب اللي مقدسة ماريا ديم فيرجيني الانجل القديسين كلا ولي الكمهوتي بيش تطالبوا عليها الملي الله تانا يهنا لينا الله اللي يستقلوش يحفرلنا دنوبيتنا ويوصلنا في الحياة ديم ملي هنينا كريستو هنينا مولاي هنينا دي القديسة اللوم قد النفوة بصفرة جوتا صور إلويسيا وصور مال دا بايادا نتولبو وقالة تديم لتستا كلو شنتي تايت الساċerdot سان بيو من بيتر الċينا الgrazia speċjal li يهوسيم في الصليب تا ابنك وبرمتس تالministeru تيو جدت لجوبيت تالخنينة تيك عطينا بالintercessioni تيو لما قدين بلا ايدا ma l-passjoni ta' Kristu inkunu nistgħu naslu ħenjin fil-glorja tal-qa min b'ibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.

كمان نصير عندنا شرط الروح قوم لونين موديم كامل يكون نجبر دان السجر في تشولي سيرين نفرولك